تماكي خلاص لكنك اسكي الوكي بان حرمت اسيب خيان هيك الوطن ما يكوتين بيو هيك تاب تسكركتنا اكفش بيا قورو كلام كاسين مركاتي لناك تونكا كيم سورو راكيو هيك شورو خم چيكا سمانكتان خاني چاهن اكي واسورو ناك ما كي برا كي كم بي كمتا چيك تاب تن يتاكي هنك اكي نيابوني بوشتوشت اسيركتن ما نك وارم تتاب حتوالي مناسين چيمان بيكسن نقصان يتوناك استاسيب كركتا خما سوا كي چوين بيقي بنك نيابوني سارتا سيتا كرك حالو كمت هيا يا بانسا سينتا غنيرو كما خم ارم تاونا که سپورت اتاب خرکتا و که پش با وکی چوی تهی سقه مسان پی سر تا سیب خنیانی که منک وکی چوی تهی سقه مسان پی سر تا سیب خنیانی که منکم پی تقینیم پی خلو کم وی تا پیسی سرک مرکت چرینا